0: ديكلاراسيون الغرام هيدي إلك.
1: حضرتك بتكذب؟
0: نعم لا غلطان يا بيي. عم تقويش